0: طيب بس نايل هورن هذا لودو ليتل مول تايم وقت جيمي تيرن وين من ارترن لسا اون باي بريكفاست
1: بونجو هي بونجو
0: كبيرة عند اللادز اللوم
1: البويز
0: الاربا في لودو نسبر لانتو جدا شيء افتاكم بالسا ويكل ينو وين نبرفو نعرفش نعملو سابش نعملو داك بسدين لو بدين الدسكوبتو وكل وان كالبيرا خارجة دلبشة الشول اسمو اتندونا جونا كم البيرا هاللوم كما ونيس adulti اللي وقعوا فيها ديل تالستيكر سال ويرد كاب
1: جينا نكاد تفتح سمبليجمنت فيسبوك
0: فيرو قاتي السيب
2: الخانية
0: ايبات لها شي ما يطلعوا ليش بوست سيك
1: بين ورا اللي سميتها وناس بكنت يسمع
0: ايبات كيجري اكي يجري دايم اما كم ندولكم من برا اللي داوك الادولتي كلها اللي فورس اذا خصوهم تفال اللي بحالي وقعوا اشتراوا الالبوم تال ويرد كاب تبزاوش تبزاوش ات نورغانيزاو ايفنت كبير ايفنت كبير الا ليش ارينا ما عندش شانس مورين بارت البلت نمتي allora è cante chance in si جوس انجليان اسو نعمل بيجر اللي عن نفسي
1: لسه هلوم تفال ما كلمه كبيره انا حسبين
0: ليه ينا هنيد لك ينا بديت نسهم ونفتح الباكيت اللي جوكا فتريا مش
1: كنت نمفاز تال حياة تكون ما نمجناش لي كولا كزين بشير بتدفع لو هتقطش الستيكر سوا من حياة كفين اللو
0: مش كان كتفع لي جبير دي ايك ايك تيزو سجو اسا جبير دوبليكاتي او ادي نارا جبت امي في البورزة ادي نارا رايت
1: اوم اكسو مستنتي تال موزيو
0: فيرو فيرو اكسو ابدو هي بطول نانا 9000897 ينا لا ولي ما نفقش اسك فلوس ونفرانكا فرانكا بالدوبليكاتي اشينو نشتريخ ما كونش نفكم يسفى فلوس ام باتر الزايت اللي عندي كيريا ام ما يمكنتش قبلو بكتر انا نسبلا كي اي لافت اي لافت اي لافت بونجو
1: بونجو

0: تروبك ونات بلاك ايت بيس شات اب وهنا اك حناملو اك كيف دينكنت لحروح واحدة منانا قالوا جيمي ترن وين ونك اون بي بريكفست كنا جيمي وين بيس ترن يف ايدا فلاريا بحلسة
1: ما نستاش ما زميش الالبوم تات الدسك طف شي اسمه
0: شي اسمه
1: الافانك
0: والفيت بدأ سكت الضحك
1: ليش كول مش تضحك كول
0: الافانك الافانك ما كنتش نعرف ترى ما بونجو كبير احنا نكون معكم اتاك مينك ميني في لودو بحال ديام من 6 ل 10 تنعملوا طويله وين
1: ملا هي

الفينالي بتشانس لي انت يا كنت فيناليست مورتارا للبرونو مارز لايف جوا ميلان باكيت كومبلوت عندك الفلايت اكوموديشن وانكا البليت يا الكوتشيرت كومبلمنت تشين ازدا اتفضل لك لخر تشانس باش انت تسبتشا في الفينالي الامبورتانت يسقوينا وقت بي درايف يا وانكا وقت بي بريكفست سيركون قدن يعمل الكيوتو مسج انت الامبورتانت اللي تبقى الكلمة برونو وياك التيم يا زليلك باش جنبلك امبورتانت اسمو اللي انت ترسبوند بالفرازي Bay, bring me to Bruno. Semplice, dici ya il frasi di sarcuna tostek al finale. Di sarcuna della bua il giuma stesso di tri eia. Good luck, vira, importante seguina a trattare del nuovo Bay Drive. Ovviamente, a maestro con possibile grazie al Havna sponsors danan al Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, anka Accessorize.

0: and looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: والتمبراتوري يكون بلوز لاين برا هذا الوقت تلها التمبراتورة تاد 29 غراد سيلسيوس ماما مية دنس أنا كل ما تنسكم تبهرات عليها أبارد من أكو كل الليلة تنزل على 20 بريخلي فاريا شفت تلوشين إزدا فورسة ثين إزا فورسة تليتا إزدا ديك اليوفي إندكس إدا أول يالوم يوفي إندكس تادسا عار اللي تخسب لوالف تتصملو كلوم
0: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Sabrina Carpenter دي كانت بيزي وومن فوق إناتي 7 بي وقتها كمين كنت نتكلم دوار الأول إلكتريك كار لهرجو الفراري بلسم تا فراري لوتشي كانو هفنا أوبينيوني دفرنتي سبوت بارتكولاري فوق السوشيال ميديا وينا استقسيت كار الأوبينيوني بطولي هفنا نيس فوسط ماريا لقاتل للديزاين فيرا أوجباب مونت بارتكولاري عن كالنتيرير فيهتك الأبل ديزاين عيلو ينا إزدا دانيال ياي للداو بيش خارجو din il-karozza jidher li ma tantx bidu daqshekk id-design. Jiena jkolli ngħid li għall-ispiż li tilħaq din il-karozza pjuttost naħseb għamlu biċċa xogħol tajba jiena.

0: قد تسمعنا وإيفا هنا ما نفقوش الدسكيت في الواحدة ورا الأخرى وطيب ننسمو دعشين البيس اوف فورتي وكوانا كيف تنسمي الاكس وورين
1: ناري فير دريمي
0: اكو عشا الاكس وورين بلس لي سميني غسا الاكس وورين إياد في الأوتشات عادو في الأوتشات
1: أوتشات كمي كلمة سبيها
0: أوتشات أو في الرنيو تاليستا سوى التلجماتي أو فيفر دريم سوى الدي سو Sombra jad fil-numru 2 għal-Home Wrecker u waqt li Olivier Rodrigo edha fil-numru 3 għal-Drop Dead. Biex tara l-ista ġurnata bħassol tu kem titħol fuq bay.com.mt/top40 u kun nartaħat izomlok għal-ġurnat Jake għal-Base Top 40 jħor bej l-lax ta' fil-ħodu il-qoddim. U biex nkomplu ġi għal-former number 1 ta' Base Top 40 x-kombinazzjoni waħda tal-Lola Young jisema Messi fuq bay. Tlaqna! You know.

0: واحدة من الجدتان أوليفيا رودريغو دروب ديد على 5:09 سنان.
1: Good afternoon جلالك.
0: أتنشوم رهاتا حاجة مغجعة يكد أتنشوم سير
1: حاجة مغجعة
0: هاي وتشكي فاملتو جارة كل السير
1: بتحطيني جيسا
0: لا حاجة مغجعة أتنشوم
1: اسمى دي تستا تقبز لك إما أوتا تنت لما يمرش يربطك بيها
0: إيه أسير
1: 9-9-0-8-9-7 تسا تقبز لك إما أقوطة التنت لما يمرش يربطك بيها
0: يربطك
1: بيها يو تربطك بيها في الفريطة
0: تربة بشيش إناف ديك رتنا تاشين دي
1: إيفا تسا تقبز لك إما أقوطة التنت لما يمرش يربطك بيها 9-9-0-8-9-7
0: شتسا تكون على تجا نحكي الواتساب برسكور ما نتشيتي إبقوا بطونا 9-9-0-8-9-7 بشين كومبر another 54 ultra فوق بي

شانل لونه کی نه فدالی بشه مورد در سوش فدالی بنتالن از ساتین اهران زملو کمپانیا آن یک سالاش را که منو پیچین متنارا آرتیستی بخالشونه کلیکونو آرتیستی لوکالی مالتین اللي عملو سوچز كبير انترنشنالي مش مش مش مال تابيز شوان اللي عمل كولابوراتوري مع ديسكريبت وان كمارتين جيريكس انسوما وبقى يقدر وفاليسا بروبيو اتييز جو والاندرا بيشو كومبلي اوهتا الهون تياو ويقبر جود لك كبيرة شوان وجود لك كل داو كل ارتستي كولا مالتين اللي شدار بايو اهرا يشتقو يلخودان الليفل جود لك جود لك كبيرة يرهان كومبلي ما تايلر سويفت السا The Fate of Ophelia فوبي